0: bana ne levresre bana khum khum keyne mirana
1: من ورتوشي دلالا من ورتوشي تلسري قرفوشي تلسري قرفوشي تلسري قرفوشي

حيوانهم بريفاني قوتيب جلبنا كدومكي حنكانو لا كرديان شفاني جيرا قوتيب حاجة هوا قيسخانا يا بريفانانا يا فريانا يا جنقانا حكا دايكا تقوى

0: مديل غير فتلي بديل غير فتلي عينك دامي خملي قزيام يا راخ وبديتا قزيام دوستا خمديتا لسير بختي عولي لي أمان أمان أمان أمان أمان أمان كوشري
1: مان أمان كوشري أمان أمان كوشري تبقوا لنا كمبري تبقوا لنا كمبري وقتي شابي

من خانك لخونا خذيت يا حوالا ويام من خانك لخونا خذيت يا فرحو دقود الشانا يا كري منو يا يام تعبير أخواتك تقول هو ولا بي أو تشو تالاني كوشيك بابي يزيد نادي ساني باس تيم لاني يام والله صلاة ربي صالي يام والله نقول جبنا شفين حلال بي ويلي يام ده بلدي خوش مين يام

سر بنا مبارك مسو عمر الغراب سردار جيائي ولا من اجل ذلك يدل قتب لا يتفشى قابل موات روج عيدان الشايا ذلك يدل من اجل اخرى البشرى خيا سراب دائي ازل قاشي سكري بمنا عينك يلسل من بري جامع شوق شمال دجو تيريج روي ذاب شبالا مقاري غزالا تيرا لخيائي مدلا وكوبان قرد قوحي لا قلي محرومي دستي تبشكي تشاوي تبشروني ترجاج

مدينه وكوبان دقلقو ويلا قل محرومه تشكرو وايتك نكر مالا باب خرابيه سبيه تشكرو وايتك نكر ولا تيبس برابو قستا مالا مكر تدس خوابت جو تجرار يا كاني كابيا مالا ممعنكر ازل سرير قاتل مال خرابي سبوتي درباز بوش ماج مراس نامنكر نانا ولا قل بسيدن قادي قادي دقلو لولا وكو محرومه مالا باب تشكرو شوف جو بسونا

باب كوتك وزوري شخلنا باب كوتك وزوري لم بالفراش وكلامي ري روالة بلندا.